0: والكثافات والويل والكدر بلادنا بلادنا إلى يوم المشرق بلادنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفاهة والويل والكدر بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا.
1: Dit was Radio Mona Lisa. Dag!